Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

يبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

0: المصيبة.
1: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدين بوكي دقلو كاري سن خريس سن صبيش أحمد تجانين دو دلو سنة كي كاتوني يالا أكم باخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جوب

الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

الخير. كي أهل مدينة أصحاب الأيكة. كن جسمنا على تبرة تبرنا خير من أن يقولون وأيمهم يمكن يبرت نار خير. يعني تبي صلى الله عليه وسلم مم دمك يقول تبول النكني كن مم خير نيك ولا وخل. شهاب واحد نار خير من أن يجي بس كانوا كتير كره بنا خير ولا وخل. منكم يوم وخ دنت لي إسوارو يوم تبون تبي دشاعب من وإلى متينا أخاهم شعيبا وأنت دك بين خميتني فلا شعيب دك يكوي وخ مدينة دنيا دنكو تدك تبخ دك بك وسنت مولانا تدى دك بي مدي مدينة مدينة نت دام لوان چي سنمان إبراهيم نا إبراهيم أمان ندام بني وخ إسماعيل موفيتي ونكا يعيام مدي هاجر يعني موفيتي ونكا نيكو سنت موفيتي ون فلسطين ولتي أربو كنعان مدي سنواتا motax ñi tuddo fofu modi ishaq ak madiana madiana nak dem sanc ak dekk dekk bobu ñu sanc nak ñu faf ko tuddé dekk ba ñu faf ko tuddé dekk ba ñu tax yalla nak na wa ila madiana yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay dawal sa xel ci dekk bobu ñu wax madiana ndax amon na fa sam na tanga yonent sama ko bien to bien wax xay ba da dugul ci xaram de ko lara ne digante medina dekk bobu ñu wax medina dekk bari ñu wax egypte te lan ci ala musa jottu won fofu

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتوجي سنبقش أحمد الدجاني النو دلو سنجزي الإميسيون كلمة الحق.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

يعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقلوا ومن نتيل إسوار ينتهي ليوسف عليه السلام نتبقوا جمتين بيوت أيب ونكو لخم بوخمنتني كبكو إبرام خل danga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenni iswari ci biir alquran du xawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xali dañ ko di waro ci iswari yoy ni alquran wax ni

ذئيل موي جامو كدلي الله بي نختي لغة عبرانية يخبر موي عبد إيل موي الله منام جامو كتو يالا بلون جي عرب لدينان عبد الله لتوت كون مباني جامو يالا بوم دبوتو وان ديكو جامو برومم لولا تخون اي نتم تدي كو جامو كتو يالا بي مدي إسرائيل إسرائيل مومنك

ima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mëna ñu an abi hurayra radhiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al-karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان نوان كتاب تكينا خمنتني كتاب موكو جوف كتاب تجوكو كتاب تجوراكو لنكو كمو يوسف ومينا خمنتني يعقوب موكو جوف يعقوب إسحاق جوكو إسحاق إبراهيم جوكو وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن

اسمي يوسف نيكونك امنو وتيج تون يوسف نقومي دني تون بي عرب لا ينا ديدت إبر لا وليحب بجفوقها وين يوم لن يجب مودي تون يوسف إبر لا ميدو عرب ويقام من ينك جبو عمي خمخم يوخم انتني وخنني تون يوسف عرب لا وينك وينك الأسيف من ميت العبد ينك يوسف كن نكون نجام لولتخ نبولي الأسيف أك الأسف بيفري نجاقني نجاقني كم نكيوان بينكو تقلي ويجرم دوغل كو جتنب أك إتن جاق بينكو جاق مونيك جام نجاقني قوغو أك جام بمولن بولي.

لماذا يكون يوسف عليه السلام جدنا بن قد أجم جنت جنت بك جاخل بن خيه من يوسف نتعلم جنت كباية وانت باية بن كفاك يومي نلو بن يوه من يوسف دفايه عندك تيب بخمتني تيبين كنا باية بحقوب الله كنكو لن يوسف دوم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجوكتي سن خارج سن صوبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خارج ببجا.

من قد جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه، فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي. فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر، جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود: هل أدلكم على كنز لا نذير له؟ قالوا: نعم. قال: فحفروا تحت الكرسي. فحفروا وهو متنحا عنهم، فوجدوا تلك الكتب. فقال لهم: إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا. ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا. فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا: إنما كان ساحرا. مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام اي نيتام وويون ننكو جبر كات وخون ننكو نيكو يو نوح يا نيي و وانتي نيكلو لودول اك جبر كات تي يونت يالا نوح عليه السلام جيتو نا يونت يالا سليمان اي تيميري ات kon nga xamne njibar nekkon na lu yag gis ne ne itam njibar amon na ci jamono yonent yalla Musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb ba mu ñewé itam yetone nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kéro bam ko sanne ci kanamu fir'auna dafa wax Musa neko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibar kat yi nak Fir'auna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibar kat yu mën jibar kéro bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté ne yonent yalla Musa yorlu won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar lañu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam ci na len gagné ba ñoom ñepp ñu mujju tuub andak mom duggu ci l'islam kon ñu gis ne kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné jibar lu yag la wante bi nga xamanteni yonent yalla Sulayman genn na aduna ci le shaytané yi def lolou jël ak njibar utiliser ko sul ko ci soufu cheikh bam dan bam togon pour saniku touma jo xamanteni nit ñepp denen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané defé lolou yahoudié ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ newon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam shaytané yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko sel ki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jifi bu tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakayn bi babil harut wa marut wa ma yu'alliman min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موستقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو من لي يقلني أمنا أبكرل تجيفي ñom sanni nañu tawret te ku fele yajj nañu itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني ندو دلو سينة تي كاتنو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جوب

mu ngi doon wax wax yu yenu maana ak aw nitam pour convaincre leen rek pour ñu mën a tegu ci sirat al mustaqim. Kon fa fi hadihi al ayat yatadarraju nuh maa qawmihi fi wasail al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' al najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق من أين أنت يا نوح بغنا أو نتم تغوتي صراط المستقيم bëgg na itam ñu téere ji ca tefesu muccu ga loola taxoon mu sàkku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla. Loola taxoon itam mu leen di xëcc jëma leen ci ragal yàlla ak topp ko, ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yàlla ak topp ko. Wante position waa kër Nuh yi naka la gannaaw ba mu leen wooyee jëme leen ci sirat al mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax, ñoom naka lañ ko gisee. Lakin hadihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نبو يقم ديقلوك نبو يخل لتأم خل وانت دي nopp yi ko doon déglu nopp la yu nga xam ne gëmuñu yàlla, ndax dañu tëx ci dégg lu baax ak yiw. Xol ya ko waroon a taataan wow nanu ko mi xeer, moo tax yonent yàlla Nuh sax na ci aw nitam diir bu yàgg di leen woo guddeeg ba cëkk.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملوكدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينتي كاتنو يلا أك ماخم جي سن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريت بنجا.

كم لذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بني سنت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yen ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy wonne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana Allahu muhlatan lit-tawba qabla an yaquma al-kiramul katibun lit-tadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahiba ash-shimal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نين يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماي نانيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoy ki di bindu lu bax, ki di bindu safan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon, yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي جلدي بكي دبلوكدي سن خريت سن صبي شيخ احمد التجاني لو دلوسينو تي كارتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. بوكي جوليتي غيناو بي نسانت يالا جوليتي يونتبي صلى الله عليه وسلم delu sinen fasiyene waxtan tay ci e tem bu am solo mudi fatihatul kitab mudi sar bu am solo ami ngeneel am njariñ yu jeggi dayo ñu bëgg ci waxtan rek tay suñu kemtalay xam xam ndax ngeneeli fatiha kenn mënu ko jéxal mu melni ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngeeneelam te li nu bayyi ëpp lool li ñu fi wax mu melni nak tay dañu ñëw rek pour fasiyene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxe nak ne ayatul kursi moo di aye bi gën ci aye yi e dañu ñu wax ne itam fatihatul kitab modi sar bi gën ci sar yi kon sar bi gën ci sar yi modi fatihatul kitab amna ñu le sax suratul baqara la way bi mu upp bi dal mo upp ñu wax ne fatihatul kitab moy sar bi gën ci sar yi ñu ne unzilat hadhihi sura bi makkah yawm aljum'ah karamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها 7,000 ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد قبله يوني فاتحة موي واتش مكة تي بيسو اجوما مونيك ترانغا بو خامني يالا موكو تيرالي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تنينن بيسار بي دي واتش سي ان ناك لو تولوك djuroom ñaari junni malaaka yo xamanteni bi jibril di wacc di indi sar bi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu ngeenenu sar bi and ak jibril ñu ne nak sar bi musul wacc mukk ci ben yonente wala ci ben téré ci téré yi ko jitu musul wacc kon mu melni kon ci yonente bi rek la mësa wacc xeytu muhammad rek ñoo mësa am e fatihatul kitab وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يتذاكرون نعماء الله عليهم وفناء الدنيا وبقاء الآخرة وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب الدفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله هذا دخول قوافل مكة فقال صلى الله عليه وسلم قوموا فلنخرج ني رتنا تي لن خبر ني واخني يونتي بي صلى الله عليه وسلم توغن بيس اك اي صحابه ني فاتليكو خيولو يالا دي فاتليكو اي خيول يو خامتيني يالا دفالنا لنكو تي والو ويرغي يارام تي والو ايتام bëgg doxi sa soxla jog dox ko ak say tank ci walu itam jamm jo xamanteni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir réew am ko ci seen njabot xéewalu yalla yoy ñu doon waxtane ak l'islam bi leen yalla jox mu nekk xéewal xéewal goog nga xamanteni doon nañ ko waxtane di waxtane itam ne aduna bi du yag day jeex kër la go xamanteni jarul dara ludul yiw rek xaju fi di wax itam def go xamanteni alakhira dana ko dess ba faw di waxtan itam ci yol bo xamanteni julit yi danen ko am ak mbugal mo xamanteni eulek yefer yi danen ko am fofu nak la yonenti bi deg dal ay ciow yo xamanteni ay ciow yi nit la mu melni xew la dal ak mbekte bo xamanteni nit ñang ci beg di teug tabalay yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dal di wax sahaba yi mu togalon nalen waaw yoxu yoyu may deg ak ciow yoyu lan la ñu ne ko dal dafa am ay caravane
yo xamanteni dañuy ñew indi marchandise jege ko siri mu ne akon nañu genn set ba xam lan la biñu genné nak biñu ñewé gis neen dal e caravane yaangi dugg ci bulon ci jamono bi la ñu ne conteneur la ay conteneur yo xamanteni ñu ngi wacc ñu ngi conte rek leleg rek ñu ne conteneur bi de bani umayya ñoko mom conteneur yi itam bani hashim ñoko mom conteneur yi itam bani adi ñoko mom fami bu nek rek am nga ci ay conteneur diñu ko sété dal mat na lu tollok juroom ñaari fami yo xamanteni kenn ku ci nek la nga wacce ci marchandise barina e commerçant yaangi solo e mbubu yu rafet tabarakallah nek ci aduna ju feex te yaatu yenen tibi fofu xolam xawna e am tuti dal tis ndax ñi nga xamanteni ñoko gëm and ak mom nek ci wetam dañu nekkon ay fuqara yu ñak yo xamanteni amuñu dara ñu ngi ñak ba luñu ndeké sax teena leen fofu nak yenen tibi wax nak bopam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax nak bopam xawa melni dafa wax ne dal e wax deug yalla xolal ñi nga xamanteni soxla wuñu luddul yalla gëmuñu kudul yalla faale wuñu kudul yalla yalla rek lañu gëm ci itam luñu ndeké sax te leen ñi nga xamanteni ay yéfer leen gëmuñu dara luddul aduna xol leen tay ni ñu amé aduna ak ni leen aduna wuyse fofu nak la yalla yebali jibril ci saasi rek la yalla yebali jibril jibril ñew ne ko ya muhammad ان الله تبارك وتعالى يقول لك ولقد اعطيناك سبعا من المثاني حرم الله على قارئها سبعه ابواب جهنم وهي شفاء من كل داء وليس في الكتب سوره افضل منها ورن ابليس بسببها جبريل نيو نيكو ياو سانغ بي سما بوروم موما يوني نينا دغنا سا واخو خول موغي لا ييغال ني ناك e juroom ñaari fami yi nga xamanteni wacce nañ fi marchandise bu reuy mu nekk xewal go xamanteni yene nga ko ñi nga xamanteni ñom nga andal ñu nekk ay julit yalla neena joxna la lu gën conteneur yoy te limu la jox modi sab'ul masani te sab'ul

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahati wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yegge wu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantalu ñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbulante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan kon yalla lancé né défi jëm ci bëpp wax kat jëm ci bëpp pank mu nga xamanteni taxawna pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won don dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يني القرآن ومنجي أي مرتبة يريه nonu itam la lambo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappanal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk nga ma ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ni قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre mu fekkonte ni geej gi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci biir alquran neena danañu bind ba geej ya jeex ñu bind ba khalima yépp dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دبلو كالي سن خادث سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة أندك سن بك عبد الله جوب سن إمسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابم دلو سنين فسيني وقتانكيين تي كمبورتما جلت بوجيين aji gëm ci jigen comportement ci l'islam ci len fassiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu démé ci alquran dañu ñu gis né amna ay ndigal yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war na ko melawo. Yalla waxna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا موغي واخ اك وي گم نيو جيجين ني مودي جوليت نيو جيجين ني مون ياو يننت بي صلى الله عليه وسلم وخال جوليت نيو گم ني نلن نانوي دم سيني بت نانوي گورگولو سي سام سيني پي buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari kenxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenxam mu melni kon jigen ñi war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ñi melawo ko te modi luñu mëna gorgorlu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ci wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya ba mu tollu ci seen dënn ya xam nga bu ñëk ba ci jahiliya l'islam ñewagul jigen ni robbu yi daan ñawlu gannaaw ga daan na teju ba ca kaw waye dënd ba nak daf daan ubbeeku